هذه قصة غرام في المدينة، قصة كل واحد فينا. مدة هذه وزمان وانا في هذا المكان نستنى.